0: from everything he told.
1: If Gaza follows that pattern exactly, what happens when the final stage is handed to technology, a machinery built to kill faster than any conscience can keep up with?
2: قبل كنت عايشة مع أهلي، أهلي كانوا حواليا، أنا ما كان بيفصلني تقريبا عنهم ما يقارب متر. فعلى عكس اليوم، اليوم أنا أهلي مش موجودين معي، أهلي راحوا على عالم آخر. أنا فقدت في الحرب أمي وأخويا وأختي الوحيدة وبنتي يعني. فالحرب كتير كتير أخذت منا وغيرت حالنا.
3: بنات يا أولاد، بنات.
1: By February 2026. Over 75,000 Palestinians had been killed since October 7th, 2023. Genocide is not new. What is new is the means to help carry it out.

0: In the heart of Gaza, where bombs break the silence. Homes lie in ruin, as do the lives of so many. And where screams fill the streets. Anas al-Sharif became the voice of his people. Brave, determined, unwavering.
1: نحن وجميع الزملاء الصحفيين من حولي سنستمر في التغطية رغم الاستهداف ورغم القصف ورغم عدم توفر أي حماية دولية أو محلية.
0: Despite constant threats, it was a voice that defied all efforts to be silenced.
2: الجيش الإسرائيلي من أول شهر في هذه الحرب وجه لي تهديدات مباشرة. رسائلهم تقول يا أنس الشريف سنقتلك وإلا توقف عن التغطية.
0: It was a voice that spoke for the starving children, grieving families. And the people forgotten. Anas felt he was carrying the weight of telling the world of Palestinian suffering on his shoulders. He was risking his life to tell the stories of his people.
2: أصبحت صوت للناس ووصل الجرائم اللي بيفعلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال بحق النساء بحق أبناء شعبه.
0: A journalist feared by those he exposed. And admired by those whose stories he told.
3: أنس تعال تحت الشاشة كيف خلى الكل يحبه صغير وكبير الكل بتعلق فيه.
0: And a man whose legacy will endure well beyond his death.

0: Anas al-Sharif grew up in the Jabalia refugee camp, a city caught in the grip of endless violence. When he was 4 years old, the Second Intifada began. By the time he was 12, he faced the brutality of Operation Cast Lead, a 22-day war on Gaza that left over 1,400 civilians dead. And at 18 years old, the 2014 assault brought new horrors to his doorstep. It was this very backdrop of war that led him to his calling.
1: طبعا درست الصحافة في جامعة الأقصى تخصص إذاعة وتلفزيون دخلت هذا التخصص
2: أنس مش جديد عليه أنه يصور وينقل المعاناة قبل الحرب من أيام مسيرات العودة وهو بنقل معاناة أهالي غزة
0: Anas always had ambitions of being behind the lens, but in October 2023 he found himself on the other side of the camera.
1: كان طموحي إني أكون أنا مصور على مستوى العالم، لكن مع بداية هذه الحرب انتقلت من عملي في التصوير إلى المراسل الميداني في داخل قطاع غزة.
0: When thousands were forced to flee northern Gaza, Anas stayed and documented some of the most intense bombardment of the besieged enclave.
1: رفضت الخروج من جباليا ورفضت الخروج من شمال القطاع نهائيا وثقت معظم المجازر التي حصلت أنا وعدد قليل من الزملاء الذين بقوا في شمال القطاع
0: It wasn't long before he had become the voice of the north of Gaza.
2: لما إجا أنس على الشمال وبلش في العمل والتغطية الصحفية لحرب الإبادة

0: اتجه الشمال على الأخبار، صار الناس كلها يتابعوا أخبار الشمال أول بأول، وكانوا يستنوا الأخبار دائماً من أخبار الشمال.
1: His uncompromising reporting drew not just the attention of his people, but the ire of Israeli authorities. He was documenting what they were trying to keep hidden.
0: كان متعب، يعني متعب لإسرائيل، فأرادت إنه توقف حاجة اسمها أنس الشريف وتقاريره القوية.
2: الجيش الإسرائيلي من أول شهر في هذه الحرب وجه لي تهديدات مباشرة: يا أنس الشريف، توقف عن التغطية في شمال قطاع غزة وتوجه إلى الجنوب، وإلا سنقصفك. أيام معدودة بعد هذا التهديد، وتم قصف عائلتي بشكل مباشر واستشهد والدي.
1: A grief-stricken Anas laid his father to rest, once again seen by millions on Al Jazeera. He would not allow this loss to deter him from what he felt he must do. But the targeting of his family was a reminder there could be a very high price to pay for what he and his fellow journalists in Gaza were documenting.
0: يوم استشهد والده هو خاف وحس وقتها انه هذه التحذيرات مش لعبة.
1: As the genocide continued, Anas would come to know the heartbreak of losing many of his friends and colleagues. Him and his team were repeatedly targeted by Israel. And this shared experience made an already strong bond between them stronger. But one special friendship Anas had developed was with Fadi Al-Wahidi. They grew up together, but during the war, they became even closer.
0: في الحرب قوية علاقتنا بشكل مش طبيعي، يعني صار زي توأم روحي أنس في الحرب، فاهمين بعض دائما مع بعض، ما بنفارق بعض نهائيا.
1: A sentiment echoed by Anas.
2: الزميل فادي الوحيدي هو صديق قبل ما يكون زميل في العمل. كنا وثقنا هاي المجزرة من اللحظات الأولى قدرا كنا في هذه المنطقة، ومن ثم وصلنا العمل سويا طيلة الحرب برفقة باقي الزملاء في شمال قطاع غزة وفريق الجزيرة.
1: They stayed side by side in northern Gaza, reporting through the devastation. They faced the danger as one and were targeted together.
2: في هذا اليوم، يوم استهداف الزميل فادي، جاءت الطائرة المسيرة فوق سيارة البث الخاصة بنا وقامت بإطلاق عشرات الطلقات باتجاهنا بشكل مباشر. أنا كنت في وسط الشارع، وكان الزميل فادي وكان بقية الزملاء تفرقنا مسرعين، فإذ بطلقة من الطائرة المسيرة بشكل مباشر في الزميل فادي، فسقط على الأرض مباشرة على وجهه.
3: يا فادي!
2: في اللحظة الأولى نحن ودعنا فادي أنه شهيد. طبعا كنا لابسين زي الصحافة والجميع شايفنا صحفيين.
1: A clearly distraught Anas and his team rushed Fadi to the hospital. They stayed by his side for months, hoping not just for Fadi's recovery, but also for their friend to leave Gaza and get treatment. They cared for him. They reassured him. They even celebrated his birthday.
4: Birthday to you. Happy birthday.
1: Israel blocked Fadi's evacuation repeatedly. It would be 4 months before he was finally permitted to leave. His injuries were life-changing.
0: أول ما صحيت، يعني أنا من الإصابة ما كانوا عارفين إيش فيه، فأنا وقتها بدي أحرك رجلي، بدي أقلب حالي يمين شمال، ففي هذا الوقت ما كنت قادر أعمل إشي، فبقول لهم

0: حسام شو أقول لك إياه؟ يعني عنده غزة هو الوطن اللي مستحيل يغيرها، مستحيل.
1: كان دائما يعني والدي في المستشفى، يعني كانت مهمته الوحيدة اللي هو خدمة المرضى.
0: من أول اليوم 7 أكتوبر رن علينا جيش إسرائيلي وحددوا كمان بالاسم: دكتور حسام أبو صفية معك 10 دقائق أترك البيت وإحنا بدنا نقصفه.
1: وما كانش فيه صراحة أي مكان آمن نحن نروح إلو. عرض علينا أكثر من فرصة للخروج من قطاع غزة لكن إحنا رفضنا. والدي يعني قالنا هذا الوقت وقت حساس، لازم إحنا نكون بجانب أبناء شعبنا.
0: وقررنا بنعيش في المستشفى مع بعض.
2: موضوع الآن بلش يستقر البيت.
1: مستشفى كمال أدوان كانت الوحيدة، المستشفى الوحيدة اللي كانت في شمال قطاع غزة.
3: مستشفى قاعدة بتنقذ أرواح، قاعدة بتعالج ناس، وهو الجيش هذا خطر بالنسبة له.
1: كان المخابرات الإسرائيلية تقوم بتهديد الوالد بشكل مباشر بمغادرة المستشفى.
4: مجزرة يعجز اللسان عن وصف ما يحدث، كلهم أطفال ونساء وكبار سن،
1: لأنه عنده مصابين، عنده مرضى، عنده كذا طبي بخوف فيه. إذا سقطت مستشفى كمال أدوان الشمال سقط.
4: الناس مرميين في كل مكان، في كل مكان. شيء يبني الفرق
1: يعني. فهو كان رافض رفض كبير إنه يطلع مستشفى، فإحنا كنا صامدين لآخر نفس.

0: كان هناك خطة تهجير واضحة واعتقال عدد كبير جدا من سكان شمال قطاع غزة وإجلائهم ومحاصرتهم وقتلهم وتجويعهم واستسلامهم.
1: بده القطاع يموت، الناس يا إما تموت بسبب عدم وجود مراكز طبية أو رعاية طبية، يا إما بعدد أو بسبب مجاعة. هو هذا اللي بده إياه الجيش.
0: المدارس معرضة للقصف، المساجد يعني تم قصفها، البيوت تم قصفها، الشوارع تم قصفها.
1: الناس، الأهالي، حتى الأطفال كانوا بيجوا بتحاموا في كمال عدوان، فهو متأمنين إنه لا المستشفى مش هيتم قصفها.
0: هو كان والدي، هو كان رئيس لمستشفى الأطفال في مجمع كمال عدوان الطبي.
2: ماتت بنيدينا، ماتت، حولنا الدكتور بطن وصفية.
3: الحمد لله يبلش الوضع، بلش ياخذ مرحلة الاستقرار إن شاء الله.
4: مستشفى هذه بالنسبة له، أنا بقول يمكن مستشفى هو بيت الأول وبيته تاني.
0: والدنا حريص كل الحرص على مستشفى كمال عدوان، كان يعني يقولنا خلص احنا خلينا في المستشفى، خلينا نقدم، اللي بده يصير على الناس بده يصير علينا. هو بدي يعمل اسقاط المستشفى، لانه هي المستشفى هي منفذ الشمال بشكل عام. خلينا نقول
5: احمد خلص شباب
4: بعد 7 أكتوبر 2024 هو صار كابتن وائل المخابرات الإسرائيلية، هو بتوصل مع دكتور
6: حبيبتي انت أهلا صلاة تمام.
4: هما كان يحاولوا يطلعوا دكتور قسام من مستشفى.
6: تم إبلاغنا من قبل الجيش بإخلاء المستشفى خلال 24 ساعة قادمة،
4: ومن بالاستمرار للقصف حول المستشفى وفي الشمال مرضى والمصابين يزيدوا في المستشفى.
7: نحن نتحدث من وسط هذا القسم ونحن بحاجة ماسة فعلا أن يكون هناك أذان صاغية.
0: وكان دكتور بشكل يومي في عنا كان تصوير له الصبح من الساعة 8 إلى الساعة 9.
8: حالة وفاة وهي كمان حالة وفاة، إحنا لازم نطبق النظام المفاضل يعني، هذه حقيقة يعني.
0: وكان يسعى دائما ويناشد كل العالم وكل المنظمات والمؤسسات الدولية والطبية والإنسانية ولحقوق الإنسان.
9: بدل أن نستقبل المساعدات يستقبلنا دبابات، نقوم بقصف مباشر، ماذا يريد منا يا أخي؟ إحنا بنقدم إنسانية.

0: والمستشفى يومها تم يعني صراحة حرق أجزاء من المستشفى ومداهمته وتعرض لإطلاق نار.
1: واللي دخلت المستشفى واللي فتشت اللي كل الغرف واللي خربوا كل الأجهزة تخريب اللي كتير
2: فتشونا وطبعا أخلونا برا وكان يوم متعب جدا وسيء جدا جدا جدا.
1: كان فيها كمان يعني لما ابتزوهم هو وكم دكتور في العيادة خارجية كان فيها تحقيق.
0: تعرض للضرب 3 مرات في منطقة الصدر بواسطة سلاح الجيش، بواسطة اليد أيضا، وكان تعرض لشتم، وكان يعني يتم التحقيق معه على أسباب تافهة جدا. في الصباح الباكر عندما انسحب الجيش من مستشفى كمال عدوان ذهب والدي لتفقد المستشفى والشهداء، فتفاجأ بأن أخي إبراهيم في صفوف الشهداء.

0: شكرا يا حبيبي. حي صمودك والله العظيم انك انسان مناضل مكافح. اشهد الله انك مكافح ومناضل ضليتك لاخر لحظه.
1: هو يبكي ولحوالي كل الناس وفيه الشهيد. انا فضل ابن استشهد. يوم استشهاده هذا كان اصعب اليوم في حياتنا. يعني الحرب الكل هذا اشي، ولكن يوم استشهاده
2: حرقوا قلوبنا على المستشفى، حرقوها بالكامل، قتلوا ابني عشان احنا بنقدم رسالة إنسانية.
1: هو كان شاب صغير عمره 20 سنة، حياته كلها لسه كلها لقدام، كان ناوي يتعلم دكتور، كان بده يصير دكتور زي أبوه.
0: الله أكبر.
3: وأثناء الدفن تم استدعاء والدي لقسم العناية وذهب، يعني ترك أخي إبراهيم في مراسم العزاء، ما أخذش حق يعني العزاء تبع أخي إبراهيم يعني لسه، فطبعا ذهب بدموعه لغرفة العمليات. زاد من إصراره كونه أنه كان والدي يتعامل مع كل المصابين أنه هدول أبنائه.
0: نحن نموت فعلا، نقاد فعلا، من تبقى يموت، وبالتالي على العالم فور الاتحاد اتجاه كمال عدوان.
4: كان دكتور حسام يوميا يتلقى اتصالات من الضباط يتصلوا فيه انه غادر المستشفى.
5: وقبل قليل تم استهداف يعني مدخل الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدوان، واصيب 3 من العاملين في مستشفى كمال عدوان، احدهم كانت اصابته خطيره.
1: كانوا يحاولوا يخوفوا الدكتور.
5: تم استهداف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق انذار، ولكن لا نعلم ما هو القادم.
3: في ذلك الوقت عندما كان في غرفة الأطباء ذهب يعني لترتيب إجراء العملية الجراحية، تم استهداف والدي بواسطة قنبلة من طائرة الكواد كابتر بشكل مباشر.
1: إجا ابن صغير وهو يبكي وبيقول لي بابا مصاب بابا مصاب. أنا ما صدقتوش، يعني ما صدقتوش.
0: يلا معي.
3: عدد الشظايا كان يتجاوز 6 شظايا في القدم اليسار، ما سبب له بنزيف داخلي في الفخذ اليسار. ما كنت يعني متوقع انه يعني يتعامل مع الوالد بهذا المنطق، وان يتم استهداف والدي بشكل مباشر كونه انه طبيب.
2: لكن والله هذا شيء لن يوقفنا عن اكمال مسألة الإنسانية، وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا.
3: هو والدي ليس يعني مقاوم أو يعني قائد أو مسؤول، دولة إسرائيل نفسها تعرف الحقيقة وتعرف أن طبيب، يعني والدي هو مجرد طبيب وليس إنسان مجرم أو مذنب حتى يعني يستحق ما حصل له.

0: لا نعلم لماذا نقصف ولا نعلم لماذا نستهدف بهذا الشكل، رغم أن احنا كنا بالناشد العالم بالحماية الدولية. نحن منتظرين، لا نعلم ما هو القادم وما هو مطلوب منا، لكن سنبقى نقدم هذه الخدمة وسنبقى في مستشفى.
1: كنا نسمع صوت آليات، كنا نسمع صوت الروبوتات وهي تنفجر، كذا المستشفى تروج فينا زي هيك، وأنا قاعد مكاني أروج مكاني ما أتحرك بدقيقة كاملة. كان الانفجار يدينا صدمة.
0: طبعا هذا هو الحال.

0: الآن قصف من قوات كابتل شكله قريب جدا على بوابة المستشفى.
1: احنا كنا جاهدين حالنا راح يصير معنا اشي
0: بهذه القنابل
1: ولما يرن عليه الكابتن يعني احنا بنسمع احنا بدنا نقل انتوا كلكو قالوا لنا الليلة هذا بس ما تخافوش ما تقلقوش بده يصير القصف كتير.
2: جيش بعدد رهيب كان داخل عنا نحوين المستشفى وضرب وطخ وضرب وطخ وقنابل وكوات.
3: بلشت إنه الآليات حوطت المستشفى بشكل دائري
2: دبابات والآليات بشكل كم كبير. كنا نضحك احنا والشباب نقول نقلوا اسرائيل عندنا.
4: كل الموجودين داخل المستشفى الجيش حواليكم انتم المخسرين.
3: دبابه كبيره دخلت قعدت على باب الاستقبال وصارت الطخ الطخ قدام الطخ وتلف
2: وهذا اخر يوم في حياتي.
1: لما اجى الجيش اللي بالدبابة وكوات الكابتر نادوا عليهم
5: دكتور ارفع البلاستر ارفع البلاستر دكتور.
1: هو رايح عليهم وهو عارف حاله هو مش عمل اشي غلط وهو رايح بالمريول الابيض.
6: تعال يا دكتور تعال ما خفت غنيك
7: صباحو
2: كيفك؟ الجيش أمر دكتور حسام إنه يطلع كل الناس.
8: عمل مخطط بالتعليمات وتركزوا بالصحة الرئيسية. كل الموجودين داخل المستشفى. الجيش حواليكم.
2: دكتور حسام طلعهم بأمر من مين؟ من الجيش بتهديد.
3: إحنا الكادر الطبي مش معروف إيش مصيرنا. النار مولعة بالمستشفى وكل مكان. الجيش بلغ الدكتور حسام إنه أنت وكادرك ومرضك حيتم إخلاءكم لمستشفى الأندونيسي. والأندونيسي لا فيه كهرباء ولا فيه مية ولا فيه أماء ولا فيها دواء. ما حدش بيعرف إيش بصير عنا. الجيش محوطنا من كل مكان. دكتور حسام تحت تهديد مباشر بالاعتقال ويمكن يتم اعتقاله بأي وقت.
1: طلعونا إحنا لطاقم طبي لكلنا البنات. سألنا طب قلنا طب الشبابنا هما قالوا انتوا روحوا والهما راح يلحقوكوا.
9: فيش حدا من ناحيتك فيش حدا جوا
10: ولا واحد
9: لفير كل المستشفى بسيطة.
3: والله هو من أول الاقتحام احنا كنا شاكين انه دكتور حسام حيعتقلوه لأنه هددوه.
2: فجيش خلص خلصوا واخدوا بدهم اياه. الدكتور قال لهم يعطيكم العافية ومشى. فدكتور حسام وهو ماشي قال حسام جن زاك يا حسام تعال تل أبيب بتهياك عصب على عينيه حطوا عليه عصب على عينه كلبشوا ديه ومشى وما زقوا على الأرض ووقعوا صاروا خبط. كنا زي هيك. هم بتعامل معنا عمل إرهابي إنه إحنا مسيطرين على الكل. كلبشونا إهانة ضرب طملوا روسنا امشوا هيك شلحونا وعينا ضلنا في الملابس الداخلية. شوف الدكتور حسام عملنا حالة مش شايفه عشان ما ينزلش من نفسيته شوي أو خلص إنه أنا مش حابب إن أشوفه هو هيك. صرنا نمشي ورا الدكتور حسام لما وصلنا مدرسة فخورة صاروا يصوروا فينا أنت تعال هان أنت هيك روسنا من هان على الأرض ركبنا على الأرض وكلب شدينا لورا. تمينا من الساعة 11 لساعة 4 الفجر وعاد رجع. كان هذاك الجو برد وسقعة وشتاء جسمنا صار أزرق. أنا ما كنت متوقع إنه دكتور حسام أو زملاء أو أنا في يوم من الأيام إنه نعتقل أو يصير فينا يعني إنه البهدلة هذا اللي صارت في السجن. زعلت على حالي وعلى دكتور حسام وعلى زملائي اللي أنا لسنتين معاهم بالدم وبالروح بالجوع بالكتل مع بعض وإنه في يوم وفي لحظة إنه ما ألاقيهم أو الجيش إنه أخذهم.

لما حكوا لي الدكتور حسام أخده فهمت كذبوا علينا. ما كنتش أفكر يعني هو بيدخل السجن.

0: دكتور حسام لما بيجي بيجيبوا لنا اياه على الزياره بيكون حاله استنفار بالسجن، يعني بيكون في عده سجانين حواليه غالبا بيكونوا ملثمين، كيف اللي بجر خروف يوم عيد الاضحى على الذبح ممنوع يرفع راسه، بيكون مغمى، لحظه اذلال لاي انسان، حتى بالكلبشات بيكونوا شادينهن على الاخر، يعني حتى الزياره هو بكون مثلا رافع السماعه تبعت التليفون بيني وبينه بيكون في زجاج، زيارة نفسها مسجلة صوت وصورة. بدي أطمنه عن عيلته، عن زوجته، عن أبنائه، عن وضعه القانوني. بخصوص والدته يعني بس إنه عزيته.
1: هو اللي حسام كان أفضل ابن إلها. حولنا يعني اتخبي عنها هو اللي في السجن. لما إرفض هو في السجن هي زعلت، زعلت كثير. هيك صارت عندها السكتة القلبية يعني وتوفت. توفت.
0: يعني لليوم أكثر سؤال بسأله هو وضع المشافي وعلى وضع الكوادر.
1: لما روحنا على كمال أدوان لقينا مستشفى يعني مخروقة كلها مدمرة.

0: دكتور حسام تعرض اعتداءات وضرب.
1: طبعا عالم المضاعفات صعبة وجدا. طبعا الآن يعاني أيضا من جفاف حاد ومن سوء تغذية.
0: أبدعوا في طرق التعذيب، يعني لدرجة إنه بتكوني مقتنعة إنه الموت أرحم.
2: Sufyan, how are you? Fine. You are doctor of Kamal Adwan, right?
3: Yes. جسمه يعني يوصل ل 95 كيلوغرام. المحامية بتحكي لنا صار وزنه 60 كيلو. إيش عملوا فيه عشان يوصل لهالدرجة؟
0: في سياسة متعمدة داخل السجون، بدهن يجوعوا هدول الناس، بدهن يخلوهن عبرة. وبعرف قديش إدارة السجون بتتعامل مع يعني مع المعتقلين إنهن عن جد بني آدمين.
2: You have seen the hostages, our hostages, Israeli hostages.
4: لا ايش ال
2: شفت الصراع؟
4: لا لا طبعا لا انا شغلي اطفال.
2: لا
4: لا انا بالاساس اخصص
3: طبعا. هم اللي حققوا مع دكتور الكثير بعد الضرب وكله تعذيب وكله تحقيق، يعني هم ما ثبتوش عليهم شيء.
2: Why are you here؟ لا ما تقول
4: مش عارف. انا مش عارف.
2: لا يا ده
4: والله ما عارف.
0: يعني ما في عندها أدلة كافية ضده، ما في عندها، ما بتقدر تنسب له لائحة اتهام كاملة متكاملة. المحاكمة فقط صورية، يعني على التليفون بيجي السجان بنادي عليه، بعطي التليفون، بكله القاضي بده يحكي معك، بكله تم تمديد اعتقالك إلى فترة غير محددة أو حتى الانتهاء من الحرب بحجة أو بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. نقطة. خلص. إسرائيل بتحب تربينا، بتحب تمسك هاي اللي نشوفها قدوة وتعملها عبرة للأجيال.
1: الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي يعني ندم على نشرها، وهذه الصورة أظهرت للعالم وأن هناك طبيب في مستشفى كمال عدوان واجه جيش بأكمله.
5: صرفوا

0: ويعني إن كان الجيش الإسرائيلي جيش أخلاقي وما كان ليقتل أخي وما كان يعني يقصف المستشفى بشكل متعمد ويقتحمها ويحرقها ويعني مستشفى
1: دون الشياء يكون مستشفى شغالة. هذا هو الغلط فيه، هذا هو اللي كان فيها ثبات في المستشفى. الحاجة الوحيدة اللي بنفعش تموت اللي هي مهنة أو المهنة الطبية بشكل عام، بنفعش تقف، وقفت يعني خلص موت العالم.
0: كنت أنا أنصح وأقول له يا با خلص يعني إذا في مجال تقدر أنت تأمن حالك، تأمن أهلي، تأمن الكادر عندك، اطلعوا. كان يقول لي يا با المخطط أكبر من هيك، كان المخطط أنه هم التهجير، وإذا احنا أخلينا مستشفى كمال عدوان فكل الشمال راح يطلع. اللي صار فينا في قطاع غزة ما حدا بيقدر يتخيل ولا حدا راح يصدق. أجت الحرب وأخذت كل شيء معه، أخذت الحجر وأخذت الشجر وأخذت أخونا إبراهيم. هذه إبادة بأبشع ما يمكن العقل البشري أن يتخيل حجم الإجرام.